محمد رسول الله جبل الله كرم الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على